والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم